0: wa fi kulli zaman birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم وفق قادتنا وزعمائنا وولاة أمورنا لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة كبوه دولي yang maha mulia سري بادوكا بغندا لبرتان أغم سلطان إبراهيم dan كبوه دولي yang maha mulia سري بادوكا بغندا راجا برمسوري أغم راجا زاري صوفيا وكذلك صاحب الفخامة توان yang terutama تون داتو سري utama حاجي رملي بن طالب yang dipertua negeri Pulau Pinang dan yang mulia توه puan raja Datuk Seri Utama Nur Ashikin binti Raja Abdullah. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والرياء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.
1: Baik, alhamdulillah, demikian solat Aidil Adha dan khutbah khas Aidil Adha menyingkap hakikat iman dalam pengorbanan yang agung yang telah pun disampaikan Al-Fadil Ustaz Zulkarnain bin Zulkafli. Dan insyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, saya Amin Yusof mewakili kru penerbitan Tengku Amran Tengku Arifin, Puan Zuraida Ibrahim, Puan Maliza Abu Bakar, mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua pendengar-pendengar Mutiara FM. Kembali bersama-sama Bambam di Konti Utama Mutiara FM Jalan Burma. Silakan Bambam.
2: Baik, terima kasih Amin Yusof yang telah membawakan untuk anda secara langsung solat sunat Aidil Adha dan khutbah Aidil Adha langsung dari Masjid Habib Daerah Timur Laut. Mutiara FM.

في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.